0: قاسمها والدني وكان قريزة لغو بحراني تلو جيكو وقال لابا لابا مرغو بيبو انسل انقو بيبو ليلي دي بينا يا سيدي جيون The power of love.
1: This is home and it sounds good. UFM, in tune with you.